هم الحق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحبيب.

وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا